0: تسمعوا الراديو الحار.
1: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
2: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك كتاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
3: من الساعة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تظهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شي.

0: ابو العيد، ابو العيد من لوت. فلسطين
1: ممزوز الورقة، مقطوط زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مقطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة، مفروض افطرنا، ما كنتش حاسب، انصوم من برة، مسكوب زي المرأة، مقطوع على الحاجز، مرفوض زي الفيزا، منقوص كم ورقة، انصوص من الله، مبعوث من بارح، اسبوع نتمرمط، مقصوص

تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرى لو بطلت تكافح أو سبت الظالم

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اغصان، الشيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فش هدف بنجيبش كوال دوب ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو

فاتي السواقي في رفة الفراشة العوبي ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوبي.